0: واش مطبلر
1: هذا؟ يا جماعة
0: اللي سرقوا مستعداتهم حتى انا كنت نقول بلي ما كانش يسرق.
1: قال هضر عليه بزاف اللي تعرفوا بلا شي كل بها ولا هذا وصحاب العرس.
0: Thank you.